0: سعادة. سعادة تزرق لي 4 منام ملايين بميكروجال.
1: قبلت
0: مناك صوت يرك، مناك صوت بسار.
1: بسادة بسادة
0: يلا.